0: عادانا
1: آمين
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
1: آمين
0: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا
1: آمين
0: ولا مبلغ علمنا

0: آمين.
1: ولا ضالا إلا هديته
0: آمين.
1: ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا
0: آمين.
1: لك فيها رضا ولنا فيها صلاح
0: آمين.
1: لا قضيت ويسرت لنا يا أرحم الراحمين
0: آمين.

0: السلام عليكم هرمي كرنتون دسو
1: وصو توترو كرو اديما وصو انديا كرنترو كلكلوك تو اديان كما مي علي والتو انديا سودنا فرست كم دي تمتما فرست كم دي يا كشانا يدرو فرست كم دني سان بيسورو كشانا اندي سو سوا سونم او كشانا اندي سو دوين سانيا كندو زي ما سوا دوني إسا سان دي اندرو كلا سانيا كندو زي مي ألان اندرو باين سوا كمزينو كرنتن دي سو كتونو بطو سندو ريديو اندرو فرست كم دي تمتما أماو كوي ألان يا فاندا مصطفى كشانا دو هجرا بوسو چيدادو كوندواي شي دوين برونا نغرو دو dalwa dasana nkara tusiro nguro sulumbriero kedo kashana do karmadro awo doyin sanyaro kandojin ma ad masar lalazen awo bare bare nza soyaye sadin lok tu nangriyen gile suro kanda adiyen ayayro kananganza gozana lezen andi agayo first come di tamtama alan nandi kasadido kashana ye fan kasadido kashana ye fanyen suro kanangayen daji shi sambiya ye sanya da badiyono
2: biya kwa na location so shin malalanya ne ne kulola ne bare ndi so die ishe bare die ishe da ishe lan kalle ya buye na kai karaye
0: shi masalala ta da
2: a
0: gele shi masalala ta ada aye buso lalanya we ta tasasu
2: buso lalanya
0: bus dina waje abunda usolala
2: biya bu ya kai hondi alalanya india ya hondi alalanya
0: gele shi bu fal adin da usoro lalanya
2: lera yeri ya kero lalanya kam mu kwa ma yeru ya ndero sadin akai
0: gele aye na shadowin kininga yo shi masal lalanya aule no bare so doin alla na kininga ndo so da wonwe
2: a akai dama ne ne dai bare ndi so die shi ya dai dulin de so ai ma dai dayen Okay, lenye bare amason ma die ja yimla ka ande dai yimla lenye die yim kuptu ya dai lenye kamman ma die ai she buya okay kare
0: gile shi masallala ta ade aye shi karab kando lambe juala biya sandi doin masar tustuma so de sayyanan dia bozia
2: sandi am kolema